شبرت اما نسي ويامل يا بابا يم جنيندي ويونياميا وسساني باسبرت اهاونينا يا نديا جبنا وفهمنا غادي تمنيه